Belki o darin eşa yani bine kendi şu an burası ne var çan uşa agir de bari az şu an do sen heşe xalas frin çom heşe mi çu çima çu jbe ku gala ki gern bu yani ev bi halbun ev ne xaşi ev yani ne xaş arası kele kele gern ma havini de di mero bi sermaye begire ser bi hali de mero bi mesela ciyek mero bi eşe mesela minyak de bejim dram bi eşe anko karak bi eşe ev her dükti ne serime nizam çima ez bari mişu beri de ez nezer u çavlikeri xezar xezar ez koçerim bu me yani xazim zani ba ki ez nezeri kemi anko يعني تشاو مدايم بنظر بنظر اثر ماسيجي دخم من اللي خست والحاصل قدر ايجا بينكن اري بينكن زاروك ماروك جلا جلا جرين جلا طبا روشش خواه بلا هرتم خير وبركتي من السر والاتم اللي بتاي بدن دما نيورو هوا جلا جلا كي جرم دو بش كرم اخوش كرم اخوش كرم اخوش زاروك خواه نشنش بل طبا روشنش بلكو مخابن مخابن حزر مخابن دوبينين جلاك نو چدرت كمان كو جلاك كيس جانا خوش دستنج برگر ماهي بتايبت انكو زارو كم جلاك نخوشي چه دبن براسته هم هفيد كن كو يعني هاي باش جواه بخواه ني هاي باش زارو كي بهبه يعني زارو كش بكو راسي جلاك گرينج يعني او چه فيفي اري فيفي دبي كالو بيرجي هنات يعني تني نزارو قالو بيراجي هيا وينش هيا وينش وان هبه براستي ادي بالحاصل هونزان ايكو قهداريد كان مالوان او ايكو قهداريد كان يصابلا قهدار امارن سرانكي قهدار كان قهدار انجا 0532 489 74 شقا 24 24 ساعت وكي انت كون فهم خاش مالا بشنو نهادا بشنو حتى حفتي ايك بنجي فعلا كجبه كويرتم بشي وكي اس فهم كويتي شانده ازو فهم بخونم نيسان در روش باستدا و گلاف هبید کم کنباش بینید هبید کم جیان هرتم بدله و به خبات خوش و سرکفتن سرسری من سرچاوه من ستران ام دیشن گهدار بکن ام نادن بوکی یعنی و نابی و نابی ام نادن نظام چه تشکی وابو ام چون گهدار بکن ودگرم